رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

مهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

تَعْلَمُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا

الروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

0: تلك الرسالة
1: على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك.

وتوادي وفي لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مؤمنا وفي لكل مسلم ومسلما مغفرة تنتزق من سلما وفي لكل مسلم ومؤمنا.

0: وسبح الهي والمعالي يا من به ساز غير الانبياء من الميت في سهر الاغبياء سلم تسليما على النبي والي والصحب وسلم فيه يا من من الناس ما حسنت
1: إكابيثن
0: عزمت سل وسلم سرما عليه في آله والمنتبه إليه وسل يا رحمة بتسليمي على الذي

فتمنا حصنة بعصفرة وانشر علينا بركة الفاتحة واجعل بلاء أهل غزب المانعة وطلنا بك مع المختار لنا بحرمة النبي.

وسابحا بوسج سؤالي بحرمة المحصلة المنيعة صلي على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم ولا لوسط وكل مسلمين ودنني عن التعرفات يا والدا بوسطي وسادي وببعاله وكل اسمها هي من أدري وكل

وسلم عليه يا باقي الرجال قومي خذ الصلاة لخطيب الأمم وسلم عليه الأئمة.

لسمعنا على الذي سميته محمدا وآله وسلم وبرمان يظهر الزمن لسابقه

وتقيمتنا ولا تردن يا مسلم العليم. ثم النظام الى الاستيعاب غدا ولا تردن يا مسلم العليم.

الصلوات الخمسة الدنيا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتنه.

نسألك أن اليوم أنفعت لي بغرمة المصفى المقربين ولا لوسف وسد نجمي جلي بتقديم وتقديم بغرمة المقدم السيد.

بل أفرح بيني وبين مفسرين أنا الذي أرمت وديهما إليك عازما على أرسل

واغفر لهم واجعل لآل فرعون سبيل هبه إنك سلوى نصيبا في تمام واجعل جميع ملكات المكان وسكنات دعهم بفضلك واجعل حياتي ومماتي في سنن والفرد والمندوب.

على الهادي بشير وجاني الباب بأن فيسر فيسلام على الهادي البشير وجاءت للهادي العليم يا قليل.

إن جميع على الصراط المستقيم فبسعيه كلنا بلا سبيل لك خطاب يا غريب يا مجيب يا من به لا زمني غير مجيب.

به ما تقدم تبيب تعريف قوة الإيمان لك وعرفا للمحكم إلى إثنى بوجود ولهذا شروع لكم فالله

0: إليك بين ما نجليهم وليكفلوا أهل الذئن وأنا إليك الذكر لتبين لهم ولعلهم يتفكرون.
1: ورحمة الله تعالى وبركاته. بك فاسألوا أنكم بما تعلمون. بلين سوى تسين جتا أخو سيق أيين في جي مجد شديني مكتار لين سرين ما بيكري وهيك سرين ما مكسجي ñene ko yottu xeb yepp ñu ngi leen nek kawar xani ma lay dafi den wa kawar den benen mazhab malik mom to lab la bu fekke ne siso ko dundu wala ñu budde ko budde ko dañ ko siso naam dañ ko ci li ne xara ki wu day sobe sobe manana yaram baam ko ñu ci mazhab malik lepp lu dundul la

المتبا وجد بعد للمنايا وجد إلا جردو على ويسا أبا عديني وبدا لا فالتكا سيحة